0: that no Salahuddin and you have lived with that. After all, say Salahuddin, then we go to the room. أعطوا بعض إن شاء الله بريد
1: تويت وتمت كلمة ربك صدقا.

الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أدوك فعلوا بألا توتون شنيون فعلا تتوقع ديني ريا قطو إتوا إتوا تسر القرآن إذا تأتي ما أقع دي أعود ما وفضل الشيخ دكتور شرابين بادي بوروجي توان إن شاء الله يفواني بارولو با القرآن كريم فلو يندو الله با ما تسيواجو ميا شالي تيني تاو باقا دي وان إن شاء الله يفواني من سورة Bakora, Al-Quran, Uri, Keji, Unani, One Shalay, Fualo, what matters, Swaju, Nialeni, Ejeki, Agioju, what it's for Abale Lati, Bo, Alai, Eleti, Ma Shifuani, Ashalay, Tinabola, Bala, go to your Maba, Wapalua, Munimawa, Kono Bakuba, Swale, Sori, Nialeni, Atinaja, Binde, Al-Kayama, Bobo, Bujua, Kono Jeki, Abani, Utuluri. Bẹ́ẹ̀ ni mọ́ṣáláṣí lórí ìwúdà tó ń ṣe onígbọ̀wọ́ àwọn ètò inú orí afẹ́fẹ́ kí a lè máa ní àgbọ́yé ilé tí ó kún ẹni pàlámọ̀ rí ẹ̀sìn wa àbẹ́lọ̀bàálà kó túbọ̀ ọmọ bá wa ràn wọ́n lọ́wọ́ oore tí wọ́n máa rí nínú iṣẹ́ ọlọ́run bá lọ́ba yìí kọlọ́run kó má fi dùn wọ́n ní ayé bì àti ní ọjọ́ ìgbélé àlàkẹ́yàmà ní báyìí ẹ jẹ́ kí a darapọ̀ mọ́ àwọn sheik wa fadé láti ṣe dr shardin gbaribọ ọjí láti máa tẹ̀síwájú نقبها تسير القرآن قرآن شبتة تون ولا تفضل مشكورة يا شيخ

Karim, tá tudo sem você. Deu um cara com o meu valor e a uma peleca, tudo Karim, tá tudo sem você. É da Jair, um cara no toro. Ó, dá. Essa é a minha vida no toro. É da Jair, até o piano no toro. Esse é o toro que eu vou lá, um ano. Ó, dá. E tudo de galo, tá caramba, tá tudo sem você. E aqui, e papa que eu não ando, mano. Eu sou que ela toca aí, porque ela toca essa hora de cair e cair. E que eu vou me preocupar com a dama, a tina fudendo a Hassana, que foi a rua de Hassana, que eu aqui na Adabo lá. A tipo, a menina, onde nós o que ele toca essa hora de cair e cair. E que eu vou me preocupar com a dama, a tina fudendo a Hassana. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أتقول عن الله عند رزق الله فأني دعدات الصلاة فأني دعدات الصلاة لا وبيانا ولا دعما إلا رتقى يتدسي تقول عن أولئك لهم نصيب مما كسبوا أولئك لهم يكون إن امتوار سميسة والله سريع الحساب أجدي الله أبايا راسي سوري يقول أصدق منهم القرآن أن من يشفع شفاعة حسنة يقول له نصيبا منها أن كرع الحساب أجدي الله أبايا راسي سوري يقول أصدق منهم القرآن أن من يشفع شفاعة حسنة يقول له نصيبا منها أن كان تباسي سكت إنه يتسك دارا أسوا اللهم بكتو ينوري قطي ظلم إتوكاي إسي لن توكا سالها نتاويكاي والله تراج إتن باني ما عمي أولا يتسك أن تلقيه ينوري آتنا في الدنيا حسن فأني دعوة أسوا لأيدي وفي الأمرة حسنة سفواني دعبات اسم الله إنا عذاب الله سوى الله نبي الله أولئك لهم نصيبا مما كسبوا أولي أولي تسف وفي الآخرة حسنة سفواني دعبات اسم الله وقنا عذاب سوى الله نبي الله أولئك نصيبا مما كسبوا أولي تسفواني

kato jilla ali sahisa wallahu sari'u zat atike allah oba ya rasu shiwani asike laike ikina abari baka meji nuna ino kakako ikina wakwe isiwo ili iti allah tiyo sifawa wakari isiwo chon janyo isiwo chon janyo asike laike ikina abari baka meji nuna ino kakako ikina wakwe ili iti allah tiyo sifawa wakari isiwo chon janyo isiwo chon janyo ili iti akoko siwo usipe kema wafu ya buruku kema wafu ya dana kema sisi tanyo mbuni atike tia bati ya jasi ya oja unajamu otobi makara alejo isiwo tobi ya usi na udari isiwo tobi ya mi oya nge akoko atisele wekope kebole atisusaipi وما يدريك عن الساعة قريب كما في ما فيا إذن دا القيامة السماء فيا القيامة السماء فيا تسايكي وما يدريك لعن الساعة تكون قريب كما في ما فيا إذن دا القيامة يوجد فيا كما يوجد تبا إلو تبا جنابا نجو الله اتجي بن بركة قطرة رلو دو الله عز وجل تريد اللي اوان بباقو تدو اوان تسيكي اما بي اتجي اسيرو اللي تولي اتو سفا ودار لجو بن بر قيامة اسين تقطرة رلو اسين سنتين اللي ما بيكي سيوم دي ابيكو نيدي اللي مجي كسينينا لي الله يوفق عليهم في هذا السير هذا بس السبب هو الله يسير أما الجنة أو الجنة لا نمامي سيودي أبيكو نيدي تريد أن يمجي كسين الله الله يوفق عليهم في هذا السير هذا بس السبب هو الله يسير أما الجنة أو الجنة لا نمامي وما أتدي ركوبه يتم كذي Oni isiro Allah ikila keji ohola gara jitala kukolo yani ke asipotolu watu ofisi isiro fanya tibo gwenye pata isi besa pepe ati sisiro fun asipotio kwenye asipotio kwenye alarami ndi lupotio gwenda ufiyano oje yokani oje besa pepe ati sisiro fun asipotio kwenye Asikuchua kwa wala rani. Ndiyo kwa jua kwa ndalukia.